للنزي اسكاتشن باش للمارزي اسكاتشن باش للمتردي اسكاتشن باش لجودي امبوز للفندردي اسكاتشن باش لسامزي اسكاتشن